0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya, pendengar dan duhur sudah berkumandang. Saya Dera Sodi mewakili segenap kerabat kerja dari Pro 1 RRI Madiun yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur buat anda semuanya. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima dan diridhoi oleh Allah SWT. Amin, amin.